Bien, amigos y amigas, en la programación de música del recuerdo, será habrá cachapa sábado, que es la puna casbequila, que cojo mapna uchu, chintajena ucacha, habno sintonizar, habrá ca radio, que me tushi por achaba, siempre en gilal geachnak, macacha, chpam hon radio, chanetra, los mensajes, haban compartir al quintra, habrá cachapa, siempre. Atet nerkaje canciones, penaba ujertas canciones, no solamente canciones nerkap naba, sino que situaciones, sentimientos, nhilal, aukana tunak nerkap naba, nhilal. Por ejemplo, atakal, pues nerkap naba, ahrua huna, shanar wachruchliev, inakshe abampa, kuken alta atie, pues nkatikuenats ibah, nkatikuen nerkap naba, hun historia de vida en bejatra. Naban huna historia de vida nin bamta escuela naban huna historia de vida nak abnompa shana ruachruch leaf katkol shatlasha shatke ya shatketses magalta tie pues batsra nanawa tet shana ruachruch leaf pues sra namba puerts si kun ab historia de vida pues rumakra nanate kamikra nak abnompa ujir pues qaqo hechnak hechnak nerqap nawa nak abnompa chawa itsiel khau shirkan hun ruki inawam nanatet خرخ اچنا قرم تقلت نرقاب نوا سينو كي اوغ نرقاب نوا بر برك اتسيل كامي كراشا نيزرا اصالوذ چقن كتي او نوخير بس كرارا كامي كرامون كتي اوشجك بس اونا بندسيون ابلورا كامي كشيك تبنا اغرادسير ترا ديو سرا اصالوذ بس اوخير كونغان كتي اونا كامي كمهون كتي اوشجك ديغاموس بس كامي كرا ترخابرا اي كامي كرا كي اكوش نكات كي كوت خورماخ مهون كتي اوشجك خارا چقاخو ركوردو نبان اغرادسير ترا اخاف Acaslimal a salud, en cambio una vieja suelca ti onale. Coge recuerdos, no llega a pensar, coge recuerdo. Veja será a largo plazo, una que te cuenta namestag, nerkap nava, napen pensar a través de las neuronas, aukan a tu nak. Siempre coge a chnak, a kashampa, a stuampa, a nuampa ujir, pues crará sin rkap navar shen y kamikran. Ni crará será habrá cachaka, chkakeje a chnak, nerkap nava, atakal. نقحت دقشاب يأكسام بأخير نرقاب نوا اسمه غرام بندسيون خرخا امتنا نكتشكوك انخطقاق جوة جاخاف نبا نغرادسير كاميكرا كوچون بارج تشخاب جاوقن برنقام يخير ملئيش انما يوقن لخرخي اچنق نرقاب نوا بس كاميكرا اتكولا profundamente agradecido lo que najaf porque kamekra mor mushtur tuon pien kamekra siempre con chitbar shab chirkan en cambio ujir arhat takakala hara تقوهير مهلال إيل مهوش لقداتهم بارت تشهاب نجن ما إستاوقن بيه كاراخا أخير أخير تيم ببكنين كبيخ ريخا كاميكرا بكوهير مهون ساماخ مهون باق كاراد كبيخ بس كاميكرا كهم بارت تشهاب جوقن نحيلان رقاب نوا بس نبان أغراد سير ترا أخاف كاميكرا نحيلال خي أجنق نحيلال خي أجنق كاميكرا فاصل جك نحيلال خي أجنق كاميكرا شنير بنو لا تكنولوجيا شنقيكا كاميكرا ربنو نوانسار دمسيال كاميكرا نبن لاخو نو أجنق كاميكرا شهور ماخن رخو شهون جترات بوركي قسلق لاخ أجنق كاميكرا شهورات نا يلاخو نا يمالا كاميكرا كوخو نا سلولار بناقا بس شهورات نيل هرا أيمالا بوركي كولا سلولار بناقا أخير مخون سلولار أخير مخون تليفونو أخير سول بتاق تليغرامس نتاق وخي منساخيس إكيش كتشالاش إكيش كويناق إريخا تشكن كيتشول تشقرش نقيكا كاميك أخير تيمقس أخير نتاق بيان نوهو نياخون يامالا نوهون كتسيخور إخو ناق نكنات نكتبانا تشبام خون تليفونو بوبليكو بارك تكتكونا نوكاشارو قلو ناق بارك نكتكونا نابن كوموديكارو كيخو رو ناق نبيبو ناتسيخسرا بس كاميك رو ناق كوتش هيك سلولار بكيقا كاميك رو نخيلال خاتش ناق فاصل تشك نخيلال هاتش ناق شنقيكا كاميك را توس كارار بنو قاس لي مال تشقا ترق سالود نهيلال ناقس توان با وخير سيمبر نابن بالورار كاميك را شنقيكا ميك را تاقوتس خرماها وچ نكات كي كوت خرماها كوكين افاميليا ترق عبرك السابدو اسي كي شاب تشناق تشكان تون اتكوا ترق عبرك تشقا كات نغلابونا اي مومنتو كاميك را بروبيسيون قبات ترق una breve pausa en Homlopna, Kchumsan, ¿qué temas musicales del recuerdo será fin de semana?

Cragara, que la acción está sobretamente a Titlán, el tercio de escuela en su programación Marimbas Regional, y se hablará acá, 23 de agosto, domingo, aquí, chica, xinxlamel, cada chica que va, xlana jorma, kimronga, chica, kukin, que familia, que te acajón, chica, que va, buen provecho, cada nakpia, cachica, en la hora del almuerzo, cada chica se va a Atkola, chica, chica, jorma, tacanan, tacajón, si jukin, a familia, al cara, que cotemal, oscara, abachica, كانت قامت يا تشكاتي كوريلا الهيشانية اللي تخلنا نوقك سكي بقى كانت قانوك اهلابا تخبر لك اقيخ كانت قاش اغني كترا نيكولاس تشنين اكلاش تشنين كانت قانوك رجاشاك انجل كانتون باناخ هات قارخو اهلاك على الراديو لابوس دي اتتلان رماك تشكا بوزن المقيخ تاكس تقاداس تنوبانكا 60 años دي انيفرساريو كانت قانك اكيلا تقي بروغراماسيون ازاو كينتا تشكا كوريلا كانت قاها كلاجنا رهوكا رحلة كتقارش قايل يامريش كانت قانوك كشاق عن الكانتون بناخ اتقا تترش قايل دخنا قسنش لنوك تعتشقا كانت بيخار مكرم هو تتريرك برباي كي قد ما الكاروكين قصوت كانت تيلا تقان هلاد نخار مهاري كانت قطن كي لخب ايم كان كيبان تخبر لك اتقاقيق نخبي كتكاسي كي قد ما الكبجين كو خيراك شانيش التقبل تنمت اتتلا ملتوش وشكولا سيمبري ان سو بروغراماسيون مريمباس regionales a hablar de Catragui. Así que ahora chican, van a complacer a Clashnen, a hablar de Steve en Santiago, que no acá Gema India, así que con mucho gusto. Carachkan que cotca forma pray queen con hilal caje. Familia de hablar de Catragui, así que meter chivis chica siempre escuela en sintonía sin ca la voz de Atitlán en sus distintas programaciones, así que capaz catri. Se hablar de Catragui, tachuba la 1 de la tarde, 53 minutos cascatas, 7 minutos la honak laca. Las 2 de la tarde.